شنات كابيتي تا شلي خانا نطر فما تا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيك نو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسالا فاسك موبيا بتسيك نو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك نيك برانيت سانا ما موتر سخات سانسي برمتساش سليف ما تندر صوت الدرك.